0: طبعا انا كنت سمسور راديو هانبول اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. انا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
1: radiohandball.it prove tecniche di trasmissione.

0: this is the goofiest radio station there ever was.
1: Un saluto agli amici di Ferrara.
2: Ah, Radio Handball, che bella.
3: معنا كتنصر راديو هانبول اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.

0: رجمة في استماع راديو هانبول إيطاليا والراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
1: radiohandball.it Prove tecniche di trasmissione.

0: طبعا انا كتنصر راديو هانبول، اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. انا بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.
1: راديو هانبول.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando? Radio Handball.it.

0: un buon ascolto agli amici di Potenza.
1: Ah, Radio Handball, che bella!
2: Rangiuma fissime Radio Handball Italia والراديو اللي كتهضر على كرة اليد كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.

0: رجل في استماع راديو هانبول إيطاليا والراديو اللي كتهضر على كرة اليد. كنسلموا عليكم كلكم من المغرب.
1: راديو هانبول.it Presto Nair con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: to the drop.
1: Un saluto a Lecce.
2: RH.it. La passione per la pallamano.
3: معنا كتسمعوا راديو هانبول اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار مبروك.